الصحراء وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

استعجب لف اللعجو تسع زي ساعات ما تبد وراك وتعدر بس وعد ما عمرت ميجمر لك يونا على كل اللي عسبنه عشان عتلني على

0: تعالوا لنا
1: لين بون
2: تعالى
1: ايه تلك وضع لايك نفس لايك تلك صوب هون لايك ندوهم كنت دروي من دنا بروت يعني فلقا ولا جار بينور سلام فكر دينا لنيا ولا جنم كبر لي رون فلقا لو ولا جنس نكس فلقا لو ولا جنس نمرا فلقا لو ولا جنس نناو فلقا لو ولا جنس ولا جنس يقبانا ولا جنس ونتن الناوك يقبال النكتر يقبال يقبال يقبال ان الرجاء يقبال ونات ونات بجان لا ونات يلا ونات بجان ونات سامنات ونات ونات بجان رزا اللاشي جان خاص ماس ورين بزي مانجي ورين دواي بج تاقاش وابوش هاي سرع دكمو

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
0: عم تسمعوا راديو الحارة،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة.